كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كانو قاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكنو فراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلام صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالو لي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك ما نحبش نفوتين بكري مجمع خاين لي جازرق واذا قطعت لساني كلش راهو في الزل في جامي تمناني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سون طون فولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بجاق مريكان واحد راف طارلو القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك اللي رجعوا البيضة كحلة طاحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديساندر هالإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالا تيتي سي اون اوبلي باسي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دار جي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي ياخو

منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يمات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفض له الجانج حشوا هالو ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفر فو ولحنش علينا

Si on n'oublie pas ses racines, كل شراو في الزليف tout dans la cabeza. كل شراو في الزليف tout dans la cabeza. كل شراو في الزليف tout dans la cabeza. كل شراو في الزليف tout dans la cabeza. كل شراو في الزليف tout dans la cabeza. كل شراو في الزليف tout dans la cabeza. كل شراو في الزليف tout dans la cabeza. كل شراو في الزليف

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالو لي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك ما نحبش نفوطين بكري مي جماعي خاين لي جازرق واذا قطعت لساني كلش راهو في الزلي جامي تمنعني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سون طون فولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي سنينا منكم كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق يحشو هالو ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرفو ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لرجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان دارها الإنسان اللي قلبه كان بارد.

تيراسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو تو تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف.

0: دانس فلور جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية